حكملري وغازانن انفراستراكتوروسنن اقتصاديتنن اولغوملاين ويران ادلمغي سبابلي 2 يلن قوراق وقتلاب يافق ولان زاوود بولوكلوين ياغدايدا ينيدا ايشا باشلادي زاوودن ايسي رياد ال مقدما ياغداي شيلي دوشندريار ال اريس زاوودنا اوروش دورن ديپريتتي انزاملارا بينالارا و الكتريك اولغوملارنا ديپريتتي و اونومچلوك دولو توغتودي Ilalaşıqdan soň işçiler ellerinden gelen edip zavodu awatladylar we önümçülügi gaýtadan dikeltdiler. Emma önümçülük henizem öränçäkli, ýanygyç ýetmezçiligi ýokary çykdajylar we elektrik üpçünçiliginiň çäkliligi sebäpli